0: Come on, baby.
1: Ella Langley Choose in Texas.
2: أنا بوستو سابيليبيناس
3: فيشتا سايتي أو إسلانتي
4: ساي جونغو بحايمين دي إي
5: المركز الأول في قطر
6: المركز الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة
7: Number 3 in the world